0: بطريقة معتدلة وبحذر، لأن الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبة للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني أشعة اللي ما مزياناش مضرة للصحة لابو اكسيتيرا. دونك نستعملوا لو كليماتيزور يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار غفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا، ما يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجة دايرينو فواحد الدرجة اللي مرتفعة، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص أو يعني العائلة الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانية.
2: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم الايجابيات، هي كاين بلايص اللي هما خصهم تخدمهم في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه لبحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدمهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون، كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى بالتبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
5: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسرع تحولها الاقتصادي، على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
4: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
8: جد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
7: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
9: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل الإقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
7: وبين زرقة البحر وصفاء السماء حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 26-2030 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25-2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25-2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق العشرة الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص العشرة، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
5: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
4: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكارديفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكارديفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش

0: هذا اللقاء تخلله مجموعة من العروض حول تمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
1: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في 4 ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200 ألف ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% المبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
2: في مجال التسويق والتحول الرقمي تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرساميل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على مستوى إقليم آسفي، لا تدخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب. وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
3: احنا واحد المجموعة ديال الخريجين ديال المعهد ديال الصناعات التقليدية هنا بأسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس واحدة تعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا تلمشعل ديال الصناعه التقليديه ونحاولوا اننا نطوروا فيها شويه. وبحكم بان كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعه ديال المشاكل والحمد لله. مني شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حاولنا أننا نمشيو عندهم والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
2: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم آسفي، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار

0: بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة، وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد والريف وسيس ومرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء. أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال 5 جلسات تفاعلية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
8: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تطلق بالقاهرة الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، وهي أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ناصر القحطاني أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية. الجائزة تهدف إلى تكريم النماذج العربية الرائدة التي نجحت في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات المؤسسية في هذا المجال. وتستند الجائزة إلى رؤية تعتبر أن التميز في المالية الإسلامية لا يقاس بالحجم أو بالامتثال الشكلي للضوابط الشرعية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات والمبادرات على الجمع بين الانضباط الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي الملموس والابتكار الرشيد، إلى جانب الإسهام في تحقيق شمول المالي والتنمية المستدامة.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق بمدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 26 و2000 بتمويل من المملكة المغربية. برنامج هذا العام سيستفيد منه أزيد من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض المسرحية وورشات للدعم النفسي.
3: تقدم بجزيل الشكر لوكالة بيت مال القدس لرعايتها وأبناء القدس، والتي دوما تنفذ برامج توعوية وتنموية تثقل شخصية الأطفال وتعمل على صمود أهالي القدس.
4: وزعوا علينا ألعاب كتير وحطوا لنا أغاني ولعبونا ألعاب،
5: أعطونا هدايا وفرحوا الأطفال الصغار، فرحوا جميع الناس.
2: الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
6: الطلاب الآن لم يعتادوا على هذه المخيمات الصيفية خاصة السكن الداخلي للأيتام من قبل. هذا يحدث لدى الطلاب تغيير في نفسية الطالب، يخرج عن المألوف.
7: هذا الصيف سيكون صيفا مميزا، سيكون مليئا بالفعاليات، مليئا بالترفيه، مليئا بالفرح لهؤلاء الطلاب الأيتام.
8: كل معاني الامتنان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها الكريم للمخيم الصيفي.
2: البرنامج يضم أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، وسيتوسع تدريجيا ليشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
11: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
12: اجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان النزاهة ديالها.
13: حنا كنصرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فارق في التاريخ ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال بلادنا، يعني الى بدا واحد الممارسات اللي مشينه اللي كتمس بجوهر يعني العمليه، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم ايضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنه ديال الترشيحات.
14: هذا الاجتماع تطرق الى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العملية الانتخابية خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
11: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
12: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية لوائح انتخابية من جميع الشوائب.
15: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق.
16: اليوم بلدنا قطعت أصوات كبيرة فيما يخص الانتخابات. اللي كيبقى على الأحزاب السياسية هي أنه ترشح أولا مرشحين أكفاء اللي يمكن لهم يواجهوا الرهانات اللي كتتسناها بلدنا.
17: هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الوطنية يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية من أجل الإعداد لاستحقاقات الشرعية ديال يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
11: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
9: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في إطار حملة بحر بلا بلاستيك 2026 التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، احتضنت دار الشباب الفتح بخريبكا عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة والشباب. الفيلم الوثائقي يأخذ المشاهدين في رحلة بصرية وعلمية إلى أعماق المحيطات، مسلطا الضوء على غنى النظم البيئية البحرية وأهمية الحفاظ عليها.
19: تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالشراكة مع مؤسسة مانديرو حملات توعوية وتحسيسية في مجال البيئة، والهدف من هذه الورشات هو نشر الوعي في صفوف مكونات المجتمع المدني وخصوصا الأجيال الصاعدة، لذلك لحماية البيئة ونشر ممارسات وسلوكيات صديقة للبيئة.
18: يأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار سلسلة من الأنشطة التخصيصية التي تحتضنها دور الشباب بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة والشباب وتعزيز مساهمتهم في حماية المحيطات والحد من التلوث البلاستيكي، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
9: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: نوافذ سياحية،
0: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: ريم راديو.
18: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا، وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: اللي ربح هذه النسخة هذيك يخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها. كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم من سنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. أربعة نسخ متتالية وأربعة أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
3: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
2: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأوراش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة، وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد والريف وسيس ومرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تطلق بالقاهرة الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، وهي أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ناصر القحطاني أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية. الجائزة تهدف إلى تكريم النماذج العربية الرائدة التي نجحت في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات المؤسسية في هذا المجال. وتستند الجائزة إلى رؤية تعتبر أن التميز في المالية الإسلامية لا يقاس بالحجم أو بالامتثال الشكلي للضوابط الشرعية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات والمبادرات على الجمع بين الانضباط الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي الملموس والابتكار الرشيد، إلى جانب الإسهام في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
2: في أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتينغرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتينغرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هارانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبرليان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور لنهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء. أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال خمس جلسات تفاعلية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء. أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال خمس جلسات تفاعلية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل، والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها، والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط العاطفية اللي تقدر تضعف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية. وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام. كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت، كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية، فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم أو في لقاءات مع الأقارب أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية، كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة، شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
2: جد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
1: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
3: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
1: وبين زرقة البحر وصفاء السماء حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
4: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الأخبار المغربية.
6: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
7: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
6: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات، تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
3: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة وتنكتف هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك لضمان صحة المستهلك.
4: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار ونحاول ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه هاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع.
2: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في مبادرة لحماية التراث المادي للمملكة، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة اليونسكو بالرباط الدورة الرابعة من برنامج الكنوز الحرفية المغربية. البرنامج يستهدف هذا العام 10 حرف تقليدية مهددة بالاندثار، حيث تم اختيار 12 معلما صانعا ومنحهم لقب الكنوز الحرفية ليتولوا نقل أسرار حرفهم ومهاراتهم المتوارثة لفائدة 120 شابا وشابة في مسار يجمع بين التكوين التطبيقي والمواكبة المهنية.
6: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. اليوم وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة.

0: في صون 17 حرفة وتكوين أكثر من 400 متدرب على نجاحه في تحويل الذاكرة الحرفية إلى محرك حيوي للتنمية الاقتصادية والثقافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات، في خلق فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
5: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعملة إقليم العرائش يوما تواصليا حول دور التعاونيات الحيوي تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم. هذا اللقاء تخلله مجموعة من العروض حول تمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
6: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في أربعة ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي، لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200 ألف ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% للمبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
4: في مجال التسويق والتحول الرقمي، تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرساميل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية

0: 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ابدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: في إطار حملة بحر بلا بلاستيك 2026 التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، احتضنت دار الشباب الفتح بخريبكا عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة والشباب. الفيلم الوثائقي يأخذ المشاهدين في رحلة بصرية وعلمية إلى أعماق المحيطات، مسلطا الضوء على غنى النظم البيئية البحرية وأهمية الحفاظ عليها.
2: تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع مؤسسة مانديرو حملات توعوية وتحسيسية في مجال البيئة، والهدف من هذه الورشات هو نشر الوعي في صفوف مكونات المجتمع المدني وخصوصا الأجيال الصاعدة، لذلك لحماية البيئة ونشر ممارسات وسلوكيات صديقة للبيئة.
1: يأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار سلسلة من الأنشطة التخصيصية التي تحتضنها دور الشباب بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة والشباب وتعزيز مساهمتهم في حماية المحيطات والحد من التلوث البلاستيكي، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
6: الاجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان النزاهة ديالها.
7: احنا كنشرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فارق التاريخ ديال بلادنا، يعني الى بدا واحد الممارسات اللي مشينا اللي كتمس بجوهر يعني العمليه، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم ايضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنه ديال الترشيحات.
8: هذا الاجتماع تطرق الى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العمليه الانتخابيه، خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
5: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
9: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب.
10: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق.
11: اليوم بلدنا قطعت أصوات كبيرة فيما يخص هذه الانتخابات. اللي كيبقى على الأحزاب السياسية هي أنه ترشح أولا مرشحين أكفاء اللي يمكن لهم يواجهوا الرهانات اللي كتتسناها بلادنا.
12: هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الوطنية يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية من أجل الإعداد لاستحقاقات الشرعية ديال يوم الأربعاء 23 شو تنبير المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
5: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
14: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
5: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسريع تحولها الاقتصادي على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
14: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها. بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
2: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع توجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحقيق تحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
4: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة. وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم. وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: على مدى أسبوع بمدينة طنطان 60 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية التي تعكس تنوع الخبرات والمهارات المحلية، وذلك ضمن معرض المنتجات المجالية المنظم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، وكذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة لبعض شروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا
3: المعرض المنظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها مع تبادل الخبرات بين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: شكروا هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دارت لنا هذا التخليد ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي داروا فيه هذا المعرض هذا، اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاين تعاونيات مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى.
6: نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله منظم كامل، وكان التنظيم في المستوى صراحة. وإحنا أصلا أهل طنطان عانوا مشكلة تسويق، وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.
3: كما أبرز العارضون أن هذه النوعية من المعارض تضفي دينامية اقتصادية على المستوى المحلي وتساهم في تنشيط سوق المنتجات المجالية وتعزيز حضور التعاونيات وتثمين دورها.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بالرباط انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026 منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
8: بمجرد الولوج إلى مقر تعاونية سليم للعطاء بجماعة ولاد الطيب التابعة لعمالة فاس تنبعث رائحة زيت الزيتون البكر الممتاز لتختزل حكاية شغف امتزج بالعمل الدؤوب وحلم تحول بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مشروع واعد يزاوج بين تثمين المنتوجات المجالية وخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل فضاء يجمع بين الإنتاج والتخزين والعرض تصطف على الرفوف قنينات بأحجام مختلفة إلى جانب عشرات المنتوجات المحلية القادمة من تعاونيات أخرى بالمنطقة في مشهد يعكس روح التضامن والتكامل التي يقوم عليها العمل التعاوني.
10: التعاونيات نشأت في 2020 تقريبا 2022 كانت الانطلاقة الحقيقية بعد المبادرة الوطنية اللي كان عطا سيدنا نيت كنا استفدنا بواحد القدر ديال المال حوالي 500,000 درهم 300,000 درهم كنا ساهمنا احنا ب 200,000 درهم هي المجموع 500,000 درهم تما كانت الانطلاقة الحقيقية في 2022 بعد المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت الانطلاقة الحقيقية لحقاش ولينا كان سوق المنتوج تقريبا في المنطقة وخارج المنطقة.
11: في إطار تنزيل محور تحسين الدخل المندرج ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحت طبعا إشراف السيد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس تم تمويل على مستوى العمالة أكثر من 60 تعاونية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 23 مليون ديال درهم ساهمت تقريبا المبادرة بأكثر من 12 مليون ديال درهم في مجموع هذه المشاريع. طبعا هذا الدعم المالي فهو يؤكد يعني الاهتمام الكبير الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد التضامني او الاجتماعي والتضامني. فيما يتعلق يعني بتوزيع هذه التعاونيات فمن بين هذه 60 تعاونية هناك اكثر من 40 تعاونية تضم على الاقل 50% من النساء ضمن الاعضاء.
8: هذا ولا يخفى الأثر الاجتماعي لهذا المشروع على الساكنة المحلية إذ تضم التعاونية 5 أعضاء من بينهم سيدتان كما توفر خلال موسم جني الزيتون الممتد ما بين شهرين نوفمبر ويناير فرص عمل يومية لفائدة ما بين 5 و6 أشخاص معظمهم من أبناء ونساء الدواوير المجاورة وهو ما يساهم في خلق دخل إضافي للأسر وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
12: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق بمدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 26 و2000 بتمويل من المملكة المغربية. برنامج هذا العام سيستفيد منه أزيد من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض المسرحية وورشات للدعم النفسي.
3: تقدم بجزيل الشكر لوكالة بيت مال القدس لرعايتها وأبناء القدس، والتي دوما تنفذ برامج توعوية وتنموية تثقل شخصية الأطفال وتعمل على صمود أهالي القدس.
4: وزعوا علينا ألعاب كتير وحطوا لنا أغاني ولعبونا ألعاب،
5: أعطونا هدايا وفرحوا الأطفال الصغار، فرحوا جميع الناس.
2: الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
6: الطلاب الآن لم يعتادوا على هذه المخيمات الصيفية خاصة السكن الداخلي للأيتام من قبل. هذا يحدث لدى الطلاب تغيير في نفسية الطالب، يخرج عن المألوف.
7: هذا الصيف سيكون صيفا مميزا، سيكون مليئا بالفعاليات، مليئا بالترفيه، مليئا بالفرح لهؤلاء الطلاب الأيتام.
8: كل معاني الامتنان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها الكريم للمخيم الصيفي.
2: البرنامج يضم أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، وسيتوسع تدريجيا ليشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبرات قدراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية، تنظم الدورة 9 لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية من 17 إلى 21 يوليوز بفعاليات تتوزع على مخيمات العالية المتواجدة بالمحمدية وسيد طيبي بالقنيطرة والمعمورة بسلا وبوزنيقة. ويعرف المهرجان الذي تنظمه جمعية صورة مشاركة أفلام ذات طابع تربوي تتبارى على الجائزة الكبرى وجوائز لجنة التحكيم والجمهور وأحسن طفلة ممثلة وأحسن طفل ممثل. صدر حديثا عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والعدد 7 من مجلة الإيسيسكو الثقافية الفصلية الشاملة، متضمنا ملفا حول اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية. خصص العدد الجديد من المجلة التي يشرف على إصدارها مركز الشعر والأدب بالمنظمة ملفه الرئيس لموضوع اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية من خلال مجموعة من المقالات والرؤى التي تناقش واقع اللغة العربية ومستقبلها وعلاقتها بإنتاج المعرفة. إلى الدخلة، وجهتنا المقبلة، استضافت دار الشباب 20 أغسطس عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتينبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب بمختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة مندور وبتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمستشفى العيون التخصصي بالعاصمة عمان تم إجراء عمليتين ناجحتين لزرع قوقعتين صناعيتين لفائدة مواطنين اثنين من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع. وقال سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف في حفل نظم بالمناسبة إن هاتين العمليتين تأتيان في أعقاب إطلاق مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع السنة الماضية المرحلة الثالثة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، الذي يهدف إلى إعادة السمع لمئة طفل ينتمون إلى 17 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينها فلسطين وسوريا ولبنان. وأضاف أن هذا البرنامج الطموح ينسجم مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل جنوب متضامن وفعال. وأوضح خلال هذا الحفل أن الجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا أسماء من خلال مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع وبفضل انخراطها الشخصي مكن عشرات الآلاف من الأطفال من المغرب وإفريقيا والعالم العربي من استعادة إحساسهم بمعنى الحياة بعد استرجاع حاسة السمع، وأتاح لهم فرصة الولوج الفعلي للتمدرس والتكوين والمشاركة المجتمعية الكاملة. ومن خلال هذا الحدث يتم استحضار البعد التضامني في السياسة الخارجية المغربية وما توليه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من دعم موصول ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني الشقيق ولقضيته العادلة، فضلا عما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من مشاريع إنسانية واجتماعية متواصلة لفائدة القدس والمقدسيين. وفي سياق متصل استحضر السيد أخريف الدور الهام والتكاملي الذي يطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية من خلال رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: على مستوى إقليم آسفي، لا تدخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب، وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
8: احنا واحد المجموعة ديال الخريجين ديال المعهد ديال الصناعة التقليدية هنا بآسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس واحدة تعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا تلمشعل ديال الصناعة التقليدية ونحاولوا أننا نطوروا فيها شوية، وبحكم بأن كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعة ديال المشاكل والحمد لله مني شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاولنا أننا نمشيو عندهم، والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
7: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم آسفي، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: اللي ربح هذه النسخة هذه كيخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها، كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم لسنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. أربعة نسخ متتالية وأربعة أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وأرست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا، وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع تعليمات الملكية السامية الرابعة العامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
4: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نسمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: شكل موضوع التعاونيات رافعة أسلام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
7: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
8: هذا اللقاء سلطنا ضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف

0: ديال الاتكاليه، ولكن تكون عندنا واحد العقليه اخرى خصوصا بالنظر للظرفيه اللي كنعيشوها ديال المنافسه وديال متغيرات كبيره كتكون في الصعيد ديال مدخلات الانتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تثمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا هذا الجانب ديال الاعلام كيلعب واحد الدور كبير، بحكم انه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات اخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الامكانيه ديال انها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات اخرى.
1: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحه لتعاونيات نموذجيه بالمنطقه تلتها نقاشات مستفيضه اثمرت توصيات عمليه تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنميه الترابيه.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: في مبادرة لحماية التراث المادي للمملكة، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة اليونسكو بالرباط الدورة الرابعة من برنامج الكنوز الحرفية المغربية. البرنامج يستهدف هذا العام 10 حرف تقليدية مهددة بالاندثار، حيث تم اختيار 12 معلما صانعا ومنحهم لقب الكنوز الحرفية ليتولوا نقل أسرار حرفهم ومهاراتهم المتوارثة لفائدة 120 شابا وشابة في مسار يجمع بين التكوين التطبيقي والمواكبة المهنية.
6: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، وكتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. اليوم وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار.
5: ولضمان إشعاع أوسع للصناعة التقليدية، تميز الحدث بإطلاق برنامج سفراء الصناعة التقليدية المغربية بهدف تعبئة شخصيات بارزة للتعريف بالقيمة الحضارية لهذا الإرث.
7: هذا البرنامج عنده دور كبير في تكوين وكمان في إعطاء فرص للجيل الشباب، فرص الشغل.
5: ويؤكد برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي ساهم حتى الآن في صون 17 حرفة وتكوين أكثر من 400 متدرب على نجاحه في تحويل الذاكرة الحرفية إلى محرك حيوي للتنمية الاقتصادية والثقافية.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على

0: أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: في أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هارانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبرليان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق بمدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 26 و2000 بتمويل من المملكة المغربية. برنامج هذا العام سيستفيد منه أزيد من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض المسرحية وورشات للدعم النفسي.
5: تقدم بجزيل الشكر لوكالة بيت مال القدس لرعايتها وأبنائها. القدس والتي دوما تنفذ برامج توعوية وتنموية تثقل شخصية الأطفال وتعمل على صمود أهالي القدس.
6: وزعوا علينا ألعاب كتير وحطوا لنا أغاني ولعبونا ألعاب،
7: أعطونا هدايا وفرحوا الأطفال الصغار، فرحوا جميع الناس.
4: الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات الناشطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
8: الطلاب الآن لم يعتادوا على هذه المخيمات الصيفية خاصة السكن الداخلي الأيتام من قبل، هذا يحدث لدى الطلاب تغيير في نفسية الطالب يخرج عن المألوف.
9: هذا الصيف سيكون صيفا مميزا، سيكون مليئا بالفعاليات، مليئا بالترفيه، مليئا بالفرح لهؤلاء الطلاب الأيتام.
10: كل معنى الامتنان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها الكريم للمخيم الصيفي.
4: البرنامج يضم أنشطة ترفيهية وحركية وألعابا مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، وسيتوسع تدريجيا ليشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. تستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف بيانات صادرة عن شبكة يورومومو الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا، الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاتها الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
12: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسرع تحولها الاقتصادي، على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
4: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: على مستوى إقليم آسفي، لا تدخر المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب. وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة، من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
14: احنا واحد المجموعة ديال الخريجين ديال المعهد ديال الصناعة التقليدية هنا بأسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس واحدة تعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا تلمشعل ديال الصناعة التقليدية ونحاولوا أننا نطوروا فيها شوية. وبحكم بأن كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعة ديال المشاكل والحمد لله. من شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاولنا أننا نمشي عندهم، والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
13: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم آسفي، تواصل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
15: ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة، إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم، حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
17: جد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
3: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة، إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم. وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
18: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
3: وبين زرقة البحر وصفاء السماء حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة، تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين. وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب، مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
15: ريم راديو.
3: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تطلق بالقاهرة الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، وهي أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ناصر القحطاني أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية. الجائزة تهدف إلى تكريم النماذج العربية الرائدة التي نجحت في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات المؤسسية في هذا المجال. وتستند الجائزة إلى رؤية تعتبر أن التميز في المالية الإسلامية لا يقاس بالحجم أو بالامتثال الشكلي للضوابط الشرعية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات والمبادرات على الجمع بين الانضباط الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي الملموس والابتكار الرشيد، إلى جانب الإسهام في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
15: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
19: هاد الشراكة مع شركة دياشيل المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
12: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
15: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
15: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
20: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، مما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد دولية. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
21: على مدى أسبوع بمدينة طنطان، 60 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية التي تعكس تنوع الخبرات والمهارات المحلية، وذلك ضمن معرض المنتجات المجالية المنظم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
22: كان فرصة يعني إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، وكذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة لبعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
21: المعرض المنظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها مع تبادل الخبرات بين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
0: شكروا هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دارت لنا هذا التخليد ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي داروا في هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس عرفوا المنتجات اللي كنديروا عرفوا بأن كاين تعاونية في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى.
5: نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله منظم كامل كان تنظيم في المستوى صراحة. وإحنا أصلا أهل طنطان عانوا مشكلة تسويق وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.
21: كما أبرز العارضون أن هذه النوعية من المعارض تضفي دينامية اقتصادية على المستوى المحلي وتساهم في تنشيط سوق المنتجات المجالية وتعزيز حضور التعاونيات وتثمين دورها.
15: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة والرحمنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد والريف وسيس ومرتفعات الأطلس الكبير فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو.
1: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
23: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك.
7: نرحب بالدكتورة سمية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
8: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
7: مرحبا بك. بداية دكتورة سمية، شنو كنعنيو أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
8: ضعف السمع المؤقت temporary threshold shift TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرض شي عرس في العشيه، خرج شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel, on va dire au-delà de 90 décibels pendant واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب هاد الحالة. c'est-à-dire que les cellules ciliées externes ديالو ils peuvent s'enfler un petit peu. من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده صفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تمبوريغ، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي في هذا بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده تمبوري ثريشولد شيفت اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني تمبوري ثريشولد شيفت تومورو كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلوطاغ الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، اولا ضعف مع الكبر، اولا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتوريل اون فاتير.
7: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
8: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible فكيكون واحد نقص السمع، كيقدر يكون de la naissance، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de pertes auditives وكيقدروا يصيبوا à n'importe quel moment، بحال دابا une perte de conduction، الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه. اوكي كاين الطبل، كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن
7: الداخليه. هذا نوع من انواع ديال ضعف السمع.
8: انا بوغت كلاج التهابات. اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بوغت كلاج، سورتو بحال دابا لي زوتي سيروم ميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريغ، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنو لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
7: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
8: بريسك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان، ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
7: طيب دكتوره سميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
8: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لا موين، الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في لا كوكلي، كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيلي اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا، كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا، وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا. فنقدر نسمع ولا نقدر، ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه، كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين، شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا، ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ، صعيب عليه انه يركز، صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
7: طيب دكتوره ساميه، يعني من بعد تشخيص كنجيو الحلول، شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع؟
8: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب Il faut choisir le bon appareil pour la bonne perte auditive. Il a ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود والالكترود الدور ديالو كيوصل صوت لونير ديريكتومون كنستيمولي le nerf directement. C'est-à-dire, ayez ma chère quelqu'un de mon قبل, ma quand t'as chouché.
4: Shukran lik, doctora Samia Beniz, doctora fi ilm samiyat.
8: Shukran, Mustafa. Merci beaucoup à vous.
4: نشكركم على طيب المتابعة ونضرب لكم موعدا آخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخد عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقة معتدلة وبحذر، لأن الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبة للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور أتونسيون لي مارك اللي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني أشعة اللي ما مزياناش مضرة للصحة لابو إكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار رفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا، ما يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرين فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
2: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات فيهم ايجابيات، هي كاين بلايص اللي هما خصهم يتخدموا في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه لبحال هذه الوقيته هذه راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى بالتبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
5: الاجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو اولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العمليه الانتخابيه وضمان النزاهه ديالها.
6: حنا كنشرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فارق في التاريخ ديال بلادنا، يعني الا بدا واحد الممارسات اللي مشينه اللي كتمس بجوهر يعني العمليه، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم ايضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنه ديال الترشيحات.
7: هذا الاجتماع تطرق الى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العملية الانتخابية، خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
4: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
8: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب.
9: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق.
10: اليوم بلادنا قطعت أصوات كبيرة فيما يخص الانتخابات. اللي كيبقى على الأحزاب السياسية هي أنه ترشح أولا مرشحين أكفاء اللي يمكن لهم يواجهوا الرهانات اللي كتتسناها بلادنا.
11: هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الوطنية يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية من أجل الإعداد لاستحقاقات التشريعية ديال اليوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
4: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026 منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعب تتنبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والانسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
3: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
2: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأورش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
4: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات، تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
6: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة وتنكتفوا هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك لضمان صحة المستهلك.
7: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخدها بعين الاعتبار ونحاول ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع.
5: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
8: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا عن إطلاق ميوز إيماج كأول نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تطوره إحدى الوحدات التابعة لها. وحسب الشركة من المقرر دمج هذا النموذج في أدوات إنشاء الصور داخل تطبيقات ميتا إي آي وإنستغرام وواتساب، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقي فيسبوك وماسنجر. يأتي نموذج ميوز إيماج ضمن عائلة نماذج ميوز الجديدة التي تعتزم ميتا الاعتماد عليها بدلا من سلسلة نماذج لاما في إطار خططها لتطوير جيل جديد من تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا النموذج بالتكامل مع نموذج اللغة الكبير ميوز سبارك لفهم طلبات المستخدمين والبحث عبر الانترنت وكذلك التخطيط قبل إنشاء الصور، بما يعزز دقة النتائج وجودتها. وتستعد الشركة أيضا لإطلاق نموذج ميوز فيديو لتوليد مقاطع الفيديو الذي يحقق أداء قويا في الالتزام بالأوامر النصية وجودة الصورة والحفاظ على الاتساق بين الإطارات. ومن أبرز مزايا ميوز إيماج إمكانية الإشارة إلى حسابات أخرى في تطبيق إنستغرام باستخدام رمز أروباس على مستوى توجيهات إنشاء الصور، بما يسمح للنموذج بالاستفادة من الصور العامة لتلك الحسابات من أجل بناء تمثيل بصري لأصحابها داخل النتائج المولدة. كما يدعم النموذج تعديل الصور مباشرة عبر الرسم فوقها لإضافة عناصر أو إزالتها، ثم مشاركة النتائج عبر المنشورات أو القصص أو المحادثات داخل تطبيقات ميتا.

0: بمجرد الولوج إلى مقر تعاونية سليم للعطاء بجماعة ولاد الطيب التابعة لعمالة فاس، تنبعث رائحة زيت الزيتون البكر الممتاز لتختزل حكاية شغف امتزج بالعمل الدؤوب وحلم تحول بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مشروع واعد يزاوج بين تثمين المنتوجات المجالية وخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. داخل فضاء يجمع بين الإنتاج والتخزين والعرض، تصطف على الرفوف قنينات بأحجام مختلفة إلى جانب عشرات المنتوجات المحلية القادمة من تعاونيات أخرى بالمنطقة، في مشهد يعكس روح التضامن والتكامل التي يقوم عليها العمل التعاوني.
1: تعاونيات نشأت في 2020 تقريبا، 2022 كانت الانطلاقة الحقيقية بعد المبادرة الوطنية اللي كان عطا سيدنا، نيت كنا استفدنا بواحد القدر ديال المال حوالي 500,000 درهم، 300,000 درهم، كنا ساهمنا احنا ب200,000 درهم، هي المجموع 500,000 درهم. تما كانت الانطلاقه الحقيقيه في 2022 بعد المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كانت الانطلاقه الحقيقيه لحقاش ولينا كنسوق المنتوج تقريبا في المنطقة وخارج المنطقة.
2: في إطار تنزيل محور تحسين الدخل المندرج ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسب عن إشراف السيد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، تم تمويل على مستوى العمالة أكثر من 60 تعاونية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 23 مليون ديال الدرهم. ساهمت تقريبا المبادرة بأكثر من 14 مليون ديال الدرهم في مجموع هذه المشاريع. طبعا هذا الدعم المالي فهو يؤكد أو يعكس يعني الاهتمام الكبير الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد التضامني أو الاجتماعي والتضامني. فيما يتعلق يعني بتوزيع هذه التعاونيات، فمن بين هذه 60 تعاونية هناك أكثر من 40 تعاونية تضم على الأقل 50% من النساء ضمن الأعضاء.
0: هذا ولا يخفى الأثر الاجتماعي لهذا المشروع على الساكنة المحلية، إذ تضم التعاونية 5 أعضاء من بينهم سيدتان، كما توفر خلال موسم جني الزيتون الممتد ما بين شهري نوفمبر ويناير فرص عمل يومية لفائدة ما بين 5 و6 أشخاص معظمهم من أبناء ونساء الدواوير المجاورة، وهو ما يساهم في خلق دخل إضافي للأسر وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمستشفى العيون التخصصي بالعاصمة عمان تم إجراء عمليتين ناجحتين لزرع قوقعتين صناعيتين لفائدة مواطنين اثنين من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع. وقال سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف في حفل نظم بالمناسبة إن هاتين العمليتين تأتيان في أعقاب إطلاق مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع السنة الماضية المرحلة الثالثة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، الذي يهدف إلى إعادة السمع لمئة طفل ينتمون إلى 17 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينها فلسطين وسوريا ولبنان. وأضاف أن هذا البرنامج الطموح ينسجم مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل جنوب متضامن وفعال. وأوضح خلال هذا الحفل أن الجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا أسماء من خلال مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع وبفضل انخراطها الشخصي مكن عشرات الآلاف من الأطفال من المغرب وإفريقيا والعالم العربي من استعادة إحساسهم بمعنى الحياة بعد استرجاع حاسة السمع.

0: أتاح لهم فرصة الولوج الفعلي للتمدرس والتكوين والمشاركة المجتمعية الكاملة. ومن خلال هذا الحدث يتم استحضار البعد التضامني في السياسة الخارجية المغربية وما توليه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من دعم موصول ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني الشقيق ولقضيته العادلة، فضلا عما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من مشاريع إنسانية واجتماعية متواصلة لفائدة القدس والمقدسيين. وفي سياق متصل، استحضر السيد أخريف الدور الهام والتكاملي الذي يطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية من خلال رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم. خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال 5 جلسات تفاعلية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور لنهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في 3 بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 5-4. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرات المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق العشرة الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص العشرة، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
8: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
7: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكاردفان حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليوز الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
11: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعملة إقليم العرائش يوما تواصليا حول دور التعاونيات الحيوي تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم. هذا اللقاء تخلل له مجموعة من العروض حول تمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
12: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في 4 ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200 ألف ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% للمبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
10: في مجال التسويق والتحول الرقمي تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرساميل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة.
5: غيم راديو، غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
5: ريم راديو.
15: ريم راديو.
17: الخبر من المصدر.
15: ريم راديو.
18: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
19: لا تنسى.
18: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: في إطار حملة بحر بلا بلاستيك 2026 التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، احتضنت دار الشباب الفتح بخريبكا عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة والشباب. الفيلم الوثائقي يأخذ المشاهدين في رحلة بصرية وعلمية إلى أعماق المحيطات، مسلطا الضوء على غنى النظم البيئية البحرية وأهمية الحفاظ عليها.
2: تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالشراكة مع مؤسسة مانديرو حملات توعوية وتحسيسية في مجال البيئة، والهدف من هذه الورشات هو نشر الوعي في صفوف مكونات المجتمع المدني وخصوصا الأجيال الصاعدة، لذلك لحماية البيئة ونشر ممارسات وسلوكيات صديقة للبيئة.
1: يأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار سلسلة من الأنشطة التحسيسية التي تحتضنها دور الشباب بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة والشباب وتعزيز مساهمتهم في حماية المحيطات والحد من التلوث البلاستيكي، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: اللي ربح هذه النسخة هذه كيخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها، كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم لسنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. 4 نسخ متتالية و4 أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمالي البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026، منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
4: الاجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان النزاهة ديالها.
5: حنا كنشرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فارق في التاريخ ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال بلادنا، يعني الى بدا واحد الممارسات اللي مشينا اللي كتمس بجوهر يعني العملية، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم ايضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنة ديال الترشيحات.
6: هذا الاجتماع تطرق الى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العملية الانتخابية خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
3: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
7: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية لوائح انتخابية من جميع الشوائب.
8: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق.
9: اليوم بلادنا قطعت أصوات كبيرة فيما يخص الانتخابات. اللي كيبقى على الأحزاب السياسية هي أنه ترشح أولا مرشحين أكفاء اللي يمكن لهم يواجهوا الرهانات اللي كتتسناها بلادنا.
10: هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الوطنية يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية من أجل الإعداد لاستحقاقات الشرعية ديال يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
3: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هارانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبريان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء. أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال 5 جلسات تفاعلية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
6: من دالاس حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور لنهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته وهي اللي كتوجه سلوكه، ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية أصبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو شؤون البيت وحدها والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط العاطفية اللي تقدر تضعاف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية، وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام. كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت. كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية. فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم أو في لقاءات مع الأقارب أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية، كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة. شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمستشفى العيون التخصصي بالعاصمة عمان تم إجراء عمليتين ناجحتين لزرع قوقعتين صناعيتين لفائدة مواطنين اثنين من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع. وقال سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف في حفل نظم بالمناسبة إن هاتين العمليتين تأتيان في أعقاب إطلاق مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع السنة الماضية المرحلة الثالثة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، الذي يهدف إلى إعادة السمع لمئة طفل ينتمون إلى 17 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينها فلسطين وسوريا ولبنان. وأضاف أن هذا البرنامج الطموح ينسجم مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل جنوب جنوب متضامن وفعال. وأوضح خلال هذا الحفل أن الجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا أسماء من خلال مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع وبفضل انخراطها الشخصي مكن عشرات الآلاف من الأطفال من المغرب وإفريقيا والعالم العربي الشعبي من استعادة إحساسهم بمعنى الحياة بعد استرجاع حاسة السمع، وأتاح لهم فرصة الولوج الفعلي للتمدرس والتكوين والمشاركة المجتمعية الكاملة. ومن خلال هذا الحدث يتم استحضار البعد التضامني في السياسة الخارجية المغربية وما توليه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من دعم موصول ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني الشقيق ولقضيته العادلة، فضلا عما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من مشاريع إنسانية واجتماعية متواصلة لفائدة القدس والمقدسيين. وفي سياق متصل، استحضر السيد أخريف الدور الهام والتكاملي الذي يطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية من خلال رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
10: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
9: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على مستوى إقليم آسفي، لا تدخر المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب. وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة، من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
3: احنا واحد المجموعة ديال الخريجين ديال المعهد ديال الصناعات التقليدية هنا بآسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس وحدة تعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا المشعل ديال الصناعه التقليديه ونحاولوا اننا نطوروا فيها شويه. وبحكم بان كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعه ديال المشاكل والحمد لله. مني شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حاولنا أننا نمشيو عندهم والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
2: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم آسفي، تواصل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تطلق بالقاهرة الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، وهي أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ناصر القحطاني أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية. الجائزة تهدف إلى تكريم النماذج العربية الرائدة التي نجحت في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات المؤسسية في هذا المجال. وتستند الجائزة إلى رؤية تعتبر أن التميز في المالية الإسلامية لا يقاس بالحجم أو بالامتثال الشكلي للضوابط الشرعية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات والمبادرات على الجمع بين الانضباط الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي الملموس والابتكار الرشيد، إلى جانب الإسهام في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم، أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
1: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا

0: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة. وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات، تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
6: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة وتنكتفوا هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك لضمان صحة المستهلك.
7: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار، ونحاولوا ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه هاد الناس اللي كيشتغلوا في هاد القطاع.
5: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
2: ريم راديو،
3: ذاكرة المونديال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: في مبادرة لحماية التراث المادي للمملكة، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة اليونسكو بالرباط الدورة الرابعة من برنامج الكنوز الحرفية المغربية. البرنامج يستهدف هذا العام 10 حرف تقليدية مهددة بالاندثار، حيث تم اختيار 12 معلما صانعا ومنحهم لقب الكنوز الحرفية ليتولوا نقل أسرار حرفهم ومهاراتهم المتوارثة لفائدة 120 شابا وشابة في مسار يجمع بين التكوين التطبيقي والمواكبة المهنية.
4: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. اليوم وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار.
3: ولضمان إشعاع أوسع للصناعة التقليدية، تميز الحدث بإطلاق برنامج سفراء الصناعة التقليدية المغربية بهدف تعبئة شخصيات بارزة للتعريف بالقيمة الحضارية لهذا الإرث.
5: هذا البرنامج عنده دور كبير في تكوين وكمان في إعطاء فرص للجيل الشباب، فرص الشغل.
3: ويؤكد برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي ساهم حتى الآن في صون 17 حرفة وتكوين أكثر من 400 متدرب على نجاحه في تحويل الذاكرة الحرفية إلى محرك حيوي للتنمية الاقتصادية والثقافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
8: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
7: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأورش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة.
2: يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
10: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم العرائش يوما تواصليا حول دور التعاونيات الحيوي تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم. هذا اللقاء تخلل له مجموعة من العروض حول التمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
11: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في 4 ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200 ألف ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% المبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
7: في مجال التسويق والتحول الرقمي، تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرسامل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة.
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم
13: من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أخبار المغرب والعالم.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 26-2030 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25-2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25-2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة والرحاملة، وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد والريف وسيس ومرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26-30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22-26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13-18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 17-22 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد دولية. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة، تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم، حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
5: جد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله، واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
6: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة، إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم. وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
7: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالاستضافة.
6: وبين زرقة البحر وصفاء السماء، حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط، لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة، تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين. وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب، مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة، لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمجرد الولوج إلى مقر تعاونية سليم للعطاء بجماعة ولاد الطيب التابعة لعمالة فاس، تنبعث رائحة زيت الزيتون البكر الممتاز لتختزل حكاية شغف امتزج بالعمل الدؤوب وحلم تحول بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مشروع واعد يزاوج بين تثمين المنتوجات المجالية وخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. داخل فضاء يجمع بين الإنتاج والتخزين والعرض، تصطف على الرفوف قنينات بأحجام مختلفة إلى جانب عشرات المنتوجات المحلية القادمة من تعاونيات أخرى بالمنطقة، في مشهد يعكس روح التضامن والتكامل التي يقوم عليها العمل التعاوني.
10: التعاونيات نشأت في 2020 تقريبا، 2022 كانت الانطلاقة الحقيقية بعد المبادرة الوطنية اللي كان عطا سيدنا، نيت كنا استفدنا بواحد القدر ديال المال حوالي 500,000 درهم، 300,000 درهم، كنا ساهمنا احنا ب 200,000 درهم، هي المجموع 500,000 درهم. تما كانت الانطلاقة الحقيقية في 2022 بعد المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت الانطلاقة الحقيقية لحقاش ولينا كان سوق المنتوج تقريبا في المنطقة وخارج المنطقة.
11: في إطار تنزيل محور تحسين الدخل المندرج ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحت طبعا إشراف السيد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، تم تمويل على مستوى العمالة أكثر من 60 تعاونية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 23 مليون ديال الدرهم. ساهمت تقريبا المبادرة بأكثر من 14 مليون ديال الدرهم في مجموعة هذه المشاريع. طبعا هذا الدعم المالي فهو يعكس يعني الاهتمام الكبير الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد التضامني او الاجتماعي والتضامني. فيما يتعلق يعني بتوزيع هذه التعاونيات، فمن بين هذه 60 تعاونية هناك اكثر من 40 تعاونية تضم على الاقل 50% من النساء ضمن الاعضاء.
9: هذا ولا يخفى الأثر الاجتماعي لهذا المشروع على الساكنة المحلية، إذ تضم التعاونية 5 أعضاء من بينهم سيدتان، كما توفر خلال موسم جني الزيتون الممتد ما بين شهرين نوفمبر ويناير فرص عمل يومية لفائدة ما بين 5 و6 أشخاص، معظمهم من أبناء ونساء الدواوير المجاورة، وهو ما يساهم في خلق دخل إضافي للأسر وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كنعنيو أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
2: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شيفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرض شي عرس في العشيه، خرج شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel، on va dire au-delà de 90 décibel pendant واحد البيريود ديال الوقت، كيقدر يتصاب بهاد الحاله. سي تادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو ايل بوف سونفلي ان تي بو، من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده صفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تومبورير، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي فهاد هذا، بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلو تار، الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، او لا ضعف مع الكبر، او لا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتشورال اون فاتير.
1: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه، يعني من شباب اطفال؟
2: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible، فكيكون واحد نقص السمع، كيقدر يكون de la naissance، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de pertes auditives وكيقدر يصيبوا à n'importe quel moment، بحال دابا une perte de conduction، الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه، اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
1: هذا نوع من انواع ضعف السمع،
2: انا بوغت كلاش التهابات، اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بوغت كلاش، سورتو بحال دابا لي زوتي سيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبورير، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كرييه داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنو لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
1: نعم، يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
2: بريسك كنقدروا نديروا حلول واحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان، ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي، سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
1: طيب دكتوره ساميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لا موين الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في الكوكلي. كاين شخص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيلي اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا. كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا لا. وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا لا. فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه, كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين, شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا, ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ, صعيب عليه انه يركز, صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
1: طيب دكتوره ساميه, يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول, شنو هما الحلول المتاحه اليوم ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب. يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف. الا ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف, كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود, و الالكترود الدور ديالو كيوصل صوت لو نير ديريكتومون, كان ستيمولو لو نير ديريكتومون. سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
1: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس, دكتوره في علم السمعيات.
2: شكرا بزاف, ميرسي بوكو افو.
1: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: اللي ربح هذه النسخة هذه كيخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها. كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم لسنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. 4 نسخ متتالية و4 أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات، تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
2: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة وتنكتفوا هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك لضمان صحة المستهلك.
3: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار ونحاول ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه هاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع.
1: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
5: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا، دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني اشياء اللي ما مزياناش مضره للصحه لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار رفخوادير لا ميزون اكسيتيرا، ما يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرين واحد الدرجه اللي مرتفعه اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
6: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم ايجابيات، هي كاين بلايص اللي ما خصهم يتخدموا وفي بلايص اللي ما خصكش تخدمهم. يعني بالنسبه لبحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا عن إطلاق ميوز إيماج كأول نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تطوره إحدى الوحدات التابعة لها. وحسب الشركة من المقرر دمج هذا النموذج في أدوات إنشاء الصور داخل تطبيقات ميتا إي آي وإنستغرام وواتساب، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقي فيسبوك وماسنجر. يأتي نموذج ميوز إيماج ضمن عائلة نماذج ميوز الجديدة التي تعتزم ميتا الاعتماد عليها بدلا من سلسلة نماذج لاما في إطار خططها لتطوير جيل جديد من تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا النموذج بالتكامل مع نموذج اللغة الكبير ميوز سبارك لفهم طلبات المستخدمين والبحث عبر الانترنت وكذلك التخطيط قبل إنشاء الصور، بما يعزز دقة النتائج وجودتها. وتستعد الشركة أيضا لإطلاق نموذج ميوز فيديو لتوليد مقاطع الفيديو الذي يحقق أداء قويا في الالتزام بالأوامر النصية وجودة الصورة والحفاظ على الاتساق بين الإطارات. ومن أبرز مزايا ميوز إيماج إمكانية الإشارة إلى حسابات أخرى في تطبيق إنستغرام باستخدام رمز أروباس على مستوى توجيهات إنشاء الصور، بما يسمح للنموذج بالاستفادة من الصور العامة لتلك الحسابات من أجل بناء تمثيل بصري لأصحابها داخل النتائج المولدة. كما يدعم النموذج تعديل الصور مباشرة عبر الرسم فوقها لإضافة عناصر أو إزالتها، ثم مشاركة النتائج عبر المنشورات أو القصص أو المحادثات داخل تطبيقات ميتا.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومية.

0: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولية. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46.62% دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هارانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49.30% دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبريان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47.88% و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
6: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعملة إقليم العرائش يوما تواصليا حول دور التعاونيات الحيوي تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم. هذا اللقاء تخلل له مجموعة من العروض حول تمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
7: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في 4 ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي، لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200 ألف ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% للمبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
5: في مجال التسويق والتحول الرقمي، تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرساميل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة

0: الحسيمه اللي هي مدينه عريقه ومدينه جميله وبها شواطئ يعني نقيه وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالاشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
1: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية، حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم. وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
2: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
1: وبين زرقة البحر وصفاء السماء، حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة، تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين. وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب، مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة، لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
3: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
2: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأورش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
7: هذه الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية من

0: ها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هذه الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
1: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

كبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: على مدى أسبوع بمدينة طنطان، 60 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية التي تعكس تنوع الخبرات والمهارات المحلية، وذلك ضمن معرض المنتجات المجالية المنظم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، وكذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة لبعض شروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا
1: المعرض المنظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها مع تبادل الخبرات بين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: شكروا هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دارت لنا هذا التخليد ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي داروا فيه هذا المعرض، هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى.
4: نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله منظم كامل، وكان التنظيم في المستوى صراحة. وإحنا أصلاً أهل طنطان عانوا مشكلة تسويق، وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.
1: كما أبرز العارضون أن هذه النوعية من المعارض تضفي دينامية اقتصادية على المستوى المحلي وتساهم في تنشيط سوق المنتجات المجالية وتعزيز حضور التعاونيات وتثمين دورها.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
5: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم،
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على مستوى إقليمي آسفي، لا تدخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب، وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
7: احنا واحد المجموعة ديال خريجين ديال المعهد ديال الصناعة التقليدية هنا بأسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس واحدة تعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا تلمشعل ديال الصناعة التقليدية ونحاولوا أننا نطوروا فيها شوية. وبحكم بأن كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعة ديال المشاكل والحمد لله مني شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاولنا أننا نمشي عندهم، والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
6: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم آسفي، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
5: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. رئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية: مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
10: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع توجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
9: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الانتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الانتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
10: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 26-2030 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25-2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25-2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
11: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تطلق بالقاهرة الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، وهي أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ناصر الدكتور القحطاني أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية. الجائزة تهدف إلى تكريم النماذج العربية الرائدة التي نجحت في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات المؤسسية في هذا المجال. وتستند الجائزة إلى رؤية تعتبر أن التميز في المالية الإسلامية لا يقاس بالحجم أو بالامتثال الشكلي للضوابط الشرعية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات والمبادرات على الجمع بين الانضباط الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي الملموس والابتكار الرشيد، إلى جانب الإسهام في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
0: الخبر من المصدر.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء. أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال 5 جلسات تفاعلية.
5: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
14: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور لنهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في 3 بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في إطار حملة بحر بلا بلاستيك 2026 التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، احتضنت دار الشباب الفتح بخريبكا عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة والشباب. الفيلم الوثائقي يأخذ المشاهدين في رحلة بصرية وعلمية إلى أعماق المحيطات، مسلطا الضوء على غنى النظم البيئية البحرية وأهمية الحفاظ عليها.
16: تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع مؤسسة مانديرو حملات توعوية وتحسيسية في مجال البيئة، والهدف من هذه الورشات هو نشر الوعي في صفوف مكونات المجتمع المدني وخصوصا الأجيال الصاعدة، لذلك لحماية البيئة ونشر ممارسات وسلوكيات صديقة للبيئة.
15: يأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار سلسلة من الأنشطة التخصيصية التي تحتضنها دور الشباب بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة والشباب وتعزيز مساهمتهم في حماية المحيطات والحد من التلوث البلاستيكي، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية
5: المستدامة.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
17: بالرباط، انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمالي البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026، منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 من اللي الأرجنتين كانت مستضيفة الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة، فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستة ديال الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميتيه، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا الأوفياء، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريتا. مجلس الأمن والسلم الإفريقي، المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
6: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
6: وفي خبر آخر أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
7: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل تنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
6: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من ملياري شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
2: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
8: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية. يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
9: شكل موضوع التعاونيات رافعة السلام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
10: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
11: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطي التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
10: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
12: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقلية ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي، وما تكونش عندنا ديك الثقافة ديال الهمزة أو الثقافة ديال التكالية، ولكن تكون عندنا واحد العقلية أخرى، خصوصا بالنظر للظرفية اللي كنعيشوها ديال المنافسة وديال متغيرات كبيرة كتكون في الصعيد ديال مدخلة الإنتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تسمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا الجانب ديال الإعلام كيلعب واحد الدور كبير، حكم أنه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات أخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الإمكانية ديال أنها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات أخرى.
10: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة، تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو،
13: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق

0: أمس بمطار رباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
0: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوات الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: وفي خبر آخر أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
2: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صورة

0: بمواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الأفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة،
2: ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
5: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث هو المصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
6: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
4: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
3: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل يتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي ليتمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
4: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
2: غيم راديو.
8: غيم راديو.
2: غيم راديو.
8: غيم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريتا. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
1: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
8: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
9: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
7: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
10: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
11: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
12: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
7: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
0: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غريم راديو. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
14: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
15: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله، مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو السنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
16: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
14: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
17: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب، كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين، وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
18: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
14: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026، تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية. وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الأخبار المغربية.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي، المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
5: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: السيد بوريطة أوضح في كلمة
2: بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
5: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
8: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
9: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
7: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
10: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
11: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. أنا أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
12: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
5: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
2: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
5: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: التكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو، وتيبدا عبر ليكسبريسيون ديال ديال ديال ديال الشخصيه ديالو، تكوين ديال الشخصيه ديالو، تكوين المهارات ديالو، تكوين لي هوبي ديالو، يعني سافا دير شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء سي ليكسبريسيون تيدارو عبر اش، عبر رسم كما قلتي، تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح، تتكون الشخصيه ديالو في واحد لونكادغمون اللي تتكون بيان كادغي، يعني في الدار، كذلك في المعاهد، كذلك في في في, في توسكي اسباس ديال الكولتيغال.
14: بالنسبه للفن مهم بزاف، حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه، كتفرغ فيه الطاقه السلبيه ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تاكي كبروا تاكي فوت عليهم الحال شويه، عاد كيف تيلقاو بلي عندهم موهبه، فهمتي؟ يعني كون اكتشفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
15: كغران بير كي كيقولوا، فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ، وكذلك يعني كاع المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال، انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
5: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس

0: الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية، والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
3: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
4: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
2: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
5: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
6: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. أنا أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
7: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
0: خلال الاجتماع الثاني للجنة

0: الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات. شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية، وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقع وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الأفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا، فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق العشرة الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص العشرة، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
4: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بونديبوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
3: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكاردفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
1: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
3: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام، جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
4: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
5: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
2: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
6: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
7: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
8: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
3: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل تنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
10: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
11: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
12: We are here for the Mediterranean project.
13: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
10: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين. هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريتا. مجلس السلم والأمن الإفريقي، المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
5: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
7: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذ للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بين بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمة سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
5: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
3: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
8: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
6: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنية الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
9: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
10: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
11: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
5: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
7: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الأفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
5: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد المدينة السادسة. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي كيقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية، بحيث كيقضيو الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية. إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها، هو فضاء مفتوح كيجتمعوا فيه الأطفال والشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذا الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف مازال منتشر في شواطئنا رغم كل تحذيرات وكل حملات توعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضرب البيئة البحرية. كتجي مثلا أسرة على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء دياله، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هاد الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصو يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطفين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ، خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام بالسلوك الحضاري لكي يحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقاو في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغبهم بعيد على عيون الأسرة، كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هذه السلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هذه السلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطفين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود فرق الإنقاذ. فالالتزام بالتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ، مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني. وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطفين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
5: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
7: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية

0: لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية، والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
3: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
4: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
2: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
5: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
6: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
7: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
0: خلال الاجتماع الثاني

0: لجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الأفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. رئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
1: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة للمخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
0: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم. وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل 5 سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريتا. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
1: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
6: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
7: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
5: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
9: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
10: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
5: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
0: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أنها هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كنعنيو أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
2: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرضه شي عرس في العشيه، خرج في شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel، on va dire au-delà de 90 décibel pendant واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهذه الحاله، سيتادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو ايل بوف سونفلي ان تي بو، من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده الصفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تمبوريغ، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي في هذا، بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلوطاغ الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، اولا ضعف مع الكبار، اولا المهم انسان مشى ليه السمع وصافي، يا با دو روتور ناتوريل اون فاتير.
1: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
2: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، ا كوز دو لا فييس لوغاي اي ان تي بو فابل، فكيكون واحد نقص السمع، كيقدر يكون دو لا نيسونس، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. يا بلوزور تيب دو بيرت اوديتيف، وكيقدروا يصيبوا ان امبورت كال مومون، بحال دابا اون بيرت دو كوندكسيون، الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه، اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
1: هذا نوع من انواع هذا كيقدر يكون
2: انا بورت كلاج التهابات، اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بورت كلاج، سورتو بحال دابا لي زوتي سيرو ميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريغ، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنو لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
1: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
2: بريسك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان، ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
1: طيب دكتوره سميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لا موين الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في لا كوكلي، كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل الدماغ شنو كيوقع كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيليه اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا وليني صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ صعيب عليه انه يركز صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان
1: طيب دكتوره ساميه يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع
2: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف الا ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود والالكترود الدور ديالو كيوصل الصوت لونير ديريكتومون كنستيموليو le nerf directement c'est-à-dire اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها
1: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس دكتوره في علم السمعيات
2: شكرا بزاف ميرسي بوكو افو
1: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك دمتم في امان الله

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
1: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
3: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام، جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: وفي سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
4: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
5: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
2: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
6: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
7: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
8: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
3: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: جهويا أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع تعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
10: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نسمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
11: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
10: شكل موضوع التعاونيات رافعة أسلام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
12: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
13: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطي التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
12: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
13: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقليه ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي وما تكونش عندنا ديك الثقافه ديال الهمزه او الثقافه ديال الاتكاليه، ولكن تكون عندنا واحد العقليه اخرى خصوصا بالنظر للظرفيه اللي كنعيشوها ديال المنافسه وديال متغيرات كبيره كتكون في الصعيد ديال مدخلات الانتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تسمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا هذا الجانب ديال الاعلام كيلعب واحد الدور كبير بحكم انه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات اخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الامكانيه ديال انها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات اخرى.
12: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
15: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس

0: تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
1: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
2: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: في سياق متصل أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
0: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
3: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
4: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
0: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنية الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
5: فرص عمل حقيقية ومستدامة

0: طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
1: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
2: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
3: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
4: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
5: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق، دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
4: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
9: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يورومومو الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاتها الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: أخبار المغرب والعالم.
8: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
10: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
7: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
11: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية، والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
4: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
12: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
13: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
3: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
0: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
1: نتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
2: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
3: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
4: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
11: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل تنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
4: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: بالرباط، انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
15: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
14: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
16: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو، هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
14: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي. كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية المرموقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيف على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
18: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
17: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
19: ف فائدة ديال الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنبعدوا كنسعوا جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
17: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
17: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
7: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
11: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة توقيعه على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب تضرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية، والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
7: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
20: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
12: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
13: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
20: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
0: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
1: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
2: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
20: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
4: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
11: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
4: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي، هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
21: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات الشباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات الشغل والتشغيل عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
5: ودعت التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
22: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
5: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
23: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
24: كليك.
23: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
25: أعلن مجلس الدوما الغرفة السفلى للبرلمان الروسي مؤخرا عن مشروع قانون يحدد أول إطار قانوني وطني لتطوير ونشر واستخدام النماذج التأسيسية الكبرى للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية موسكو الرامية إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية. ويعرف مشروع القانون هذه النماذج على أنها برامج قادرة على تنفيذ مهام فكرية بمستوى يعادل أو يفوق قدرة الإنسان وتشكل أساساً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويحدث القانون فئتين جديدتين من النماذج، هما النماذج التأسيسية الكبرى السيادية والنماذج التأسيسية الكبرى الوطنية. ويتعين أن يتم تطوير النماذج الأولى من قبل شخصية اعتبارية روسية وأن تخضع لسيطرتها في جميع مراحلها وأن تكون قابلة للاستنساخ تقنيا. كما ينص القانون على تدابير للدعم العمومي لفائدة مطوري هذه النماذج الذين سيتمكنون من تدريب أنظمتهم انطلاقا من معطيات مساقة من أنظمة المعلومات الفيدرالية والإقليمية. وستحدد شروط الولوج إلى هذه المعطيات من طرف الحكومة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الأمن، كما يقر النص إلزامية وسم المحتويات الصوتية والسمعية البصرية المولدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على منصات الانترنت الكبرى وشبكات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500,000 مستخدم يوميا ضمان الجد والتقنية لعملية وضع هذه الوسوم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
4: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمة سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
4: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس

0: البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
1: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
2: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
0: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
4: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
5: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
0: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
6: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
7: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
6: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر.

0: وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا، فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
2: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
3: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكارديفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكارديفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
2: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام، الختام، جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
2: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
5: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
6: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
3: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنية الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
7: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
8: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
9: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
3: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
2: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
4: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق، دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
2: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية، تنظم الدورة 9 لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية من 17 إلى 21 يوليوز بفعاليات تتوزع على مخيمات العالية المتواجدة بالمحمدية وسيد طيبي بالقنيطرة والمعمورة بسلا وبوزنيقة. ويعرف المهرجان الذي تنظمه جمعية صورة مشاركة أفلام ذات طابع تربوي تتبارى على الجائزة الكبرى وجوائز لجنة التحكيم والجمهور وأحسن طفلة ممثلة وأحسن طفل ممثل. صدر حديثا عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والعدد 7 من مجلة الإيسيسكو الثقافية الفصلية الشاملة متضمنا ملفا حول اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية. خصص العدد الجديد من المجلة التي يشرف على إصدارها مركز الشعر والأدب بالمنظمة ملفه الرئيس لموضوع اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية من خلال مجموعة من المقالات والرؤى التي تناقش واقع اللغة العربية ومستقبلها وعلاقتها بإنتاج المعرفة. إلى الدخلة وجهتنا المقبلة، استضافت دار الشباب 20 غشت عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتينبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب بمختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة منذور وبتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج، بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
2: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتثمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
3: We are here for the Mediterranean project.
4: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
1: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي، المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
6: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
7: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
6: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
9: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
10: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
8: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
11: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
12: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
13: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
4: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
6: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
7: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
6: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: التكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو، وتيبدا عبر ليكسبريسيون ديال ديال ديال ديال الشخصيه ديالو، تكوين ديال الشخصيه ديالو، تكوين المهارات ديالو، تكوين لي هوبي ديالو، يعني سافا دير شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء ليكسبريسيون تيداروا عبر اش، عبر رسم كما قلتي، تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح، تتكون الشخصيه ديالو في واحد لونكادغمون اللي تتكون بيان كادغي، يعني في في الدار، كذلك في المعاهد، كذلك في في في, في توسكي اسباس ديال الكولتيغال.
15: بالنسبه للفن مهم بزاف، حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه، كتفرغ فيه الطاقه السلبيه، ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تاكي كبروا تاكي فوت عليهم الحال شويه، عاد كيف تيلقاو بلي عندهم موهبه، فهمتي؟ يعني كون اكتشفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
16: كغران بير كي كيقولوا، فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ، وكذلك يعني كاع المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال، انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
17: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
1: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
18: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
6: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
7: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة توقيعه على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
6: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 و2000 خلال

0: بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
1: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
2: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
4: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
5: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
6: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
7: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
6: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع

0: فاعل متزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم، أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
0: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
2: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي: المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
0: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام، جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
6: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة،
7: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
4: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
9: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
10: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
4: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
0: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
5: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
0: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: عدد جديد من يوميات المونديال، وإياكم مستمعين الأوفياء، يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولية الإسبانية الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف النهائي أمام نظيرتها الإسبانية، وعينها على انتزاع تذكرة العبور إلى المشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الديكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينيا. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسمة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائدي الفريق كيليان مبابي، واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلين نيبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريتا. مجلس السلم والأمن الإفريقي المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
4: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام الأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
4: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
2: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
7: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
5: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
9: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
10: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
5: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
4: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
6: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
4: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي كيقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية، بحيث كيقضيو الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية. إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها، هو فضاء مفتوح كيجتمعوا فيه الأطفال والشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذا الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف ما زال منتشر في شواطئنا رغم كل تحذيرات وكل حملات توعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضرب البيئة البحرية. كتجي مثلا أسرع على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء ديالو، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هاد الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصو يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطافين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام بالسلوك الحضاري اللي كيحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقاو في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغابهم بعيد على عيون الأسرة. كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هالسلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هالسلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطافين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود فرق الإنقاذ. فالالتزام بالتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ. مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطافين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه ثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي، المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
4: وبالعاصمة الرباط، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية، والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
4: في سياق متصل، أعلنت وكالة بيت مار القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس

0: الفعلي مع الشعب الفلسطيني. ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
1: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
2: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
3: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
4: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
5: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
6: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق، دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
5: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150,000 مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان العالم تقريبا، يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع، دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة

0: المحلية والأنظمة اللوجستيكية، مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. وفي عناوينها، بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. رئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم، أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
0: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافع أساسي تحقيق التنمية البشرية انسجاما مع توجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
3: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، ونبدأ بأبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة الخامسة عشر للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، يفيد السيد ناصر بوريطة. مجلس السلم والأمن الإفريقي المغرب يؤكد أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، ويرافق خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد مانويل ماكرون.
0: وبالعاصمة الرباط أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. تفاصيل وفاء معك إلياس أبو الرجاء.
5: السيد بوريتا أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: في سياق متصل أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة ما بين 27 و2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. التفاصيل في التقرير التالي.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
6: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة
7: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
4: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
9: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. نشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
10: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
4: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
0: وفي خبر آخر، أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. للتفاصيل عودة إليك إلياس.
5: خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
0: جهويا، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000 سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو من سنة 26 و2000 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم شهر يونيو من نفس السنة أزيد من 150 ألف مسافر. وفي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أفادت بأن أكثر من 2 مليار شخص أي ثلث سكان العالم تقريبا يعجزون عن الحصول على غذاء صحي بسبب الارتفاع المتزايد في التكلفة العالمية للأنماط الغذائية الصحية. ولمواجهة هذا الواقع دعت المنظمة إلى الاستثمار في البنية التحتية القروية وسلاسل القيمة المحلية والأنظمة اللوجستيكية مؤكدة أن هذه التدابير من شأنها تخفيض تكلفة الأغذية بشكل أكبر. كما أوصت الفاو بإعادة توجيه سياسات الدعم الفلاحي نحو المنتجات ذات قيمة غذائية عالية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والصحة والتجارة والحماية الاجتماعية بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية وظاهرة السمنة الآخذة في التنامي في مناطق عدة من العالم. أما في الشأن الدولي، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم ورئيس بنما خوسي راول مولينو بمكسيكو عزمهما تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني والتنمية الزراعية. وأوضح بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيسين بالقصر الوطني أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع جذب الاستثمارات وتقوية التعاون التقني في القطاع الزراعي. في الشأن الثقافي، اهتزت منصة مهرجان سامر ستيج المقامة في سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى 40 لمهرجان سامر ستيج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. أما في الورقة الرياضية مستمعينا، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب لأندية القفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. ودائما في الشأن الرياضي، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم نصف النهائي. ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. نهاية النشرة، نشكركم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
13: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية، تنظم الدورة 9 لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية من 17 إلى 21 يوليوز بفعاليات تتوزع على مخيمات العالية المتواجدة بالمحمدية وسيد طيبي بالقنيطرة والمعمورة بسلا وبوزنيقة. ويعرف المهرجان الذي تنظمه جمعية صورة مشاركة أفلام ذات طابع تربوي تتبارى على الجائزة الكبرى وجوائز لجنة التحكيم والجمهور وأحسن طفلة ممثلة وأحسن طفل ممثل. صدر حديثا عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والعدد السابع من مجلة الإيسيسكو الثقافية الفصلية الشاملة متضمنا ملفا حول اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية. خصص العدد الجديد من المجلة التي يشرف على إصدارها مركز الشعر والأدب بالمنظمة ملفه الرئيس لموضوع اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية من خلال مجموعة من المقالات والرؤى التي تناقش واقع اللغة العربية ومستقبلها وعلاقتها بإنتاج المعرفة. إلى الدخلة وجهتنا المقبلة، استضافت دار الشباب 20 غشت عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتينبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب بمختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة منذور وبتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس أعلنت سنتكوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية والذي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم، موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مابوشانين.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
4: وفي نفس السياق، انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وإنعقد ينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة ذراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخيري.
2: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: جويا اللحظة أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية شهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنيات تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في شأن الثقافي اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرص التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بقراءة في العناوين. بيسالا تسلط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال بالمغرب. وبطنجة تقديم تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول النسيج المقاولاتي بالجهة. ندوة بيجرسيف تؤكد على أهمية إرساء بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمنطقة المغاربية بيسالا شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. تصريح لشرف أحميمد المدير الإقليمي وممثل اليونسكو بالمنطقة المغاربية لنستمع.
6: سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج.
5: بمدينة طنجة قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وخلال هذا اللقاء أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمل الإدريسي أن هذا التقرير يتميز باعتماده مقاربة ترابية تتيح قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي على مستوى مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة. وأضافت أن التحليل يبرز تفاوتات بين مختلف المجالات الترابية، حيث تؤكد عمالة طنجة أصيلة مكانتها كأهم قطب مقاولاتي تحتضن نحو 72% من المقاولات وحوالي 85% من التمويلات البنكية. وخلال ندوة علمية بيجرسيف أكد مشاركون على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أوفى في تصريح عبد الإله دوز المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بقرسيف لنتابع.
7: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم نضوة إقليمية.
8: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعوا جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو هي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
5: نهاية جولتنا الجهوية، نلتقي في موعد لاحق.
9: أخبار المغرب والعالم.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق مشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ميناء الحسيبة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
14: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهاد الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
15: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
13: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
15: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين وكنشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
16: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذا الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
13: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
9: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مبوشانين.
5: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني ووالي جهة الرباط سرى القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
4: وفي نفس السياق انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
2: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: جويا اللحظة أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. كان تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة. رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2000.

0: لحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا، الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاته الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
2: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب، التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
1: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
3: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد. لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
1: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
0: الخبر من المصدر.
4: أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
5: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
6: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
1: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنية الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
7: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
8: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
9: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
0: ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدور 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مابوشانين.
11: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني، ووالي جهة الرباط سر القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
10: وفي نفس السياق انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة فدية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخيري.
12: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
10: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة. رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي، اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدور 41 لأسبوع الفرص التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الأفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
0: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى
13: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مستضيفة الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميتيه، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بيجر سيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
3: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
2: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
4: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريص أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كتكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات، أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
2: هذه التظاهرة شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط صلة في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدور 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مابوشانين.
6: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط صلة السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني، ووالي جهة الرباط سر القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
5: وفي نفس السياق انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وإن يعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة فدية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
7: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
5: جويا اللحظة أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافر. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: هو التكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو وتيبدا عبر ليكسبرسيون ديال ديال ديال ديال الشخصيه ديالو، تكوين ديال الشخصيه ديالو، تكوين المهارات ديالو، تكوين لي هوبي ديالو، يعني سافا دير شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء سي ليكسبرسيون تيديروا عبر اش، عبر رسم كما قلتي، تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح، تتكون الشخصيه ديالو في واحد لونكادغمون اللي تتكون بيان كادغي، يعني في الدار كذلك، في المعاهد كذلك، في في في, في توسكي اسباس ديال الكولتيغال.
9: بالنسبه للفن مهم بزاف، حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه، كتفرغ فيه الطاقه السلبيه ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تا كيكبروا تا كيفوت عليهم الحال شويه عاد كيف تلقاو بلي عندهم موهبه، فهمتي؟ يعني كون اكتشفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
10: ك غران بير كيقولوا، فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ، وكم ذلك يعني المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال، انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق مشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: Rime Radio.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
4: كليك.
3: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أعلن مجلس الدوما الغرفة السفلى للبرلمان الروسي مؤخرا عن مشروع قانون يحدد أول إطار قانوني وطني لتطوير ونشر واستخدام النماذج التأسيسية الكبرى للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية موسكو الرامية إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية. ويعرف مشروع القانون هذه النماذج على أنها برامج قادرة على تنفيذ مهام فكرية بمستوى يعادل أو يفوق قدرة الإنسان، وتشكل أساساً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويحدث القانون فئتين جديدتين من النماذج، هما النماذج التأسيسية الكبرى السيادية والنماذج التأسيسية الكبرى الوطنية. ويتعين أن يتم تطوير النماذج الأولى من قبل شخصية اعتبارية روسية، وأن تخضع لسيطرتها في جميع مراحلها، وأن تكون قابلة للاستنساخ تقنيا. كما ينص القانون على تدابير للدعم العمومي لفائدة مطوري هذه النماذج، الذين سيتمكنون من تدريب أنظمتهم انطلاقا من معطيات مساقة من أنظمة المعلومات الفيدرالية والإقليمية. وستحدد شروط الولوج إلى هذه المعطيات من طرف الحكومة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الأمن. كما يقر النص إلزامية وسم المحتويات الصوتية والسمعية البصرية المولدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على منصات الانترنت الكبرى وشبكات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500,000 مستخدم يوميا ضمان الجدوى والتقنية لعملية وضع هذه الوسوم.
3: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
4: كليك.
3: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مصادف الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية، وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم، وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصير.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم، موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط صلة في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مابوشانين.
4: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار رباط صلة السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: وفي نفس السياق، انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف زراعة فدية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
5: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراق تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون يورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول الشهر غشت المقبل. في شأن الثقافي اللحظة، اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق.

0: برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدور 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرات المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق العشرة الآخرين. نتائج عمليات البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص العشرة، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
3: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
2: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان

0: نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكارديفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
5: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
6: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني. ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
4: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
7: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
8: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
9: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
4: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم، موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط صلة في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدور 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مابوشانين.
12: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط صلة السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني، ووالي جهة الرباط صلة القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
11: وفي نفس السياق، انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وإن يعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة فدية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
13: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
11: جويا اللحظة أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنيات تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو عدد جديد من يوميات المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولي الإسباني الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف النهائي أمام نظيرتها الإسبانية وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الديكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينيا. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسمة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي، واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلين نيبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
3: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
4: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
2: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
5: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي ليتمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
2: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
7: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
8: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
6: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
9: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية، ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
10: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
11: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغربي لترأس أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش. وكالة بيت مال القدس الشريف تمول إنشاء مركز تدريب مهني لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بصرية في القدس. عبر العالم، موجة الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. مرحبا بكم من جديد. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس بمطار رباط صلة في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير من مبوشانين.
13: كان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط صلة السيد أخنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي، على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني، ووالي جهة الرباط صلى القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام، ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
12: وفي نفس السياق، انطلقت أشغال الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز خنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ذراعة فدية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
14: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
12: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. كان تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي، اللحظة، اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرص التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي يقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية، بحيث كيقضيو الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية. إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها، هو فضاء مفتوح كيجتمعوا فيه الأطفال والشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذا الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف ما زال منتشر في شواطئنا رغم كل تحذيرات وكل حملات توعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضر بالبيئة البحرية. كتجي مثلا أسرع على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء دياله، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هاد الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصه يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطافين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام السلوك الحضاري لكي يحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقوا في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغابهم بعيد على عيون الأسرة، كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هالسلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هالسلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطافين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود فرق الإنقاذ. فالالتزام بالتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ، مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني. وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطافين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق مشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة
17: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026. انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
6: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
18: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
6: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي، والوفد المرافق لا ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترينا فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيعي المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
14: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
12: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخيري.
14: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
12: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة. رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف

0: توفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن يتقى في اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
4: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع توجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
3: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش

0: أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل 5 سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستمرارية الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب و فرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
7: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
6: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة فدية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
7: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
6: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافر. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنيات تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأنية الثقافية، اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
8: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي، هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
9: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات الشباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات الشغل والتشغيل عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
8: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
10: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
8: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كنعنيو أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
2: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرضه شي عرس في العشيه، خرج في شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel، on va dire au-delà de 90 décibel pendant واحد البيريود ديال الوقت، كيقدر يتصاب بهذه الحالة. c'est-à-dire que les cellules ciliées externes ديالو ils peuvent s'enfler un petit peu. من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده الصفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تمبوريغ، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ميتنون لو دونجي في هذا بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده تمبوري ثريشولد شيفت اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني تمبوري ثريشولد شيفت تومورو كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلوطاغ، الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، اولا ضعف مع الكبار، اولا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتشورال اون فاتير.
1: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
2: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible، فكيكون واحد نقص السمع كيقدر يكون de la naissance، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de perte auditive وكيقدروا يصيبوا à n'importe quel moment، بحال دابا une perte de conduction، الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه، اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
1: هذا نوع من انواع هذا كيقدر يكون
2: انا بورت كلاج التهابات، اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بورت كلاج، سورتو بحال دابا لي زوتي سيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريغ، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ميتنون لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
1: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
2: بريسك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان، ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
1: طيب دكتوره سميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لا موين الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في لا كوكلي، كاين تشخيص كيشوف الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفيي لي سيلول سيليه اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ صعيب عليه انه يركز صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان
1: طيب دكتوره ساميه يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع
2: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب يفو شوازير لو بون اباراي بور لا بون بيرت اوديتيف الى ضعف السمع كان ناقص بزاف اولا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود والالكترود الدور ديالو كيوصل صوت لونير ديريكتومون كنستيموليو le nerf directement c'est-à-dire اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها
1: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس دكتوره في علم السمعيات
2: شكرا بزاف ميرسي بوكو افو
1: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك دمتم في امان الله

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيعي المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي، إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
4: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
5: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافر. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي، اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بقراءة في العناوين. بيسالا تسلط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال بالمغرب. وبطنجة تقديم تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول النسيج المقاولاتي بالجهة. ندوة بيجرسيف تؤكد على أهمية إرساء بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمنطقة المغاربية بيسالا شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. تصريح لشرف أحمي مدى المدير الإقليمي وممثل اليونسكو بالمنطقة المغاربية لنستمع.
2: سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج.
1: بمدينة طنجة قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وخلال هذا اللقاء أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمل الإدريسي أن هذا التقرير يتميز باعتماده مقاربة ترابية تتيح قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي على مستوى مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة. وأضافت أن التحليل يبرز تفاوتات بين مختلف المجالات الترابية، حيث تؤكد عمالة طنجة أصيلة مكانتها كأهم قطب مقاولاتي تحتضن نحو 72% من المقاولات وحوالي 85% من التمويلات البنكية. وخلال ندوة علمية بيجرسيف أكد مشاركون على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أوفى في تصريح عبد الإله دوز المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بجرسيف لنتابع.
6: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم نضوة إقليمية.
7: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو اللي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
1: نهاية جولتنا الجهوية، نلتقي في موعد لاحق.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
12: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذ لتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلب العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيعي المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
4: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
5: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي، اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج

0: إلى غاية 19 يوليو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
3: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
2: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعاليات مشروع الفسيفساء المتوسطية مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
5: اليوم الطبيعه ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانه اللي كتعرفها مدينه تطوان في البحر الابيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدوله المغربيه والمملكه المغربيه في هذا السياق.
6: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
4: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق مشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيعي المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
5: وقعت أودعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
6: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
5: جويا اللحظة أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. كان تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول الشهر غشت المقبل. في شأن الثقافية اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدور 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعات الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.

العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو عدد جديد من يومية المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولي الإسباني الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منه. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف النهائي أمام نظيرة الإسبانية، وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الدياكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينيا. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسمة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي، واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة، وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
2: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
1: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
3: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود، اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كيكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات، أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهذه الوليدات القدام.
1: هذه التظاهرات شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيعي المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
4: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة زراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
5: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: جويا اللحظة أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافر. مكن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنية تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول الشهر غشت المقبل. في الشأن الثقافي، اللحظة اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق، جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج، عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرص التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 يوليوز الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعافية من الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
7: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير اكثر ما غادي تحذف، غادي تخلقوا مهن جديده طبعا. وبالتالي كيخص من جهه الجامعه اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم انهم يتاقلموا مع هاد المتغيرات.
8: الذكاء الاصطناعي المغاربه اليوم فهموا دوك، ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي ريان تيقول لك هذا مهم. وحنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول يلا سير.
6: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس أعلنت سنتكوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
10: ريم راديو
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
12: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق مشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
7: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
13: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء
10: والأكاديمية.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها السيد عزيز خنوش. تنفيذ للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية. موجات الحر المتتالية تدفع استهلاك الطاقة في أوروبا نحو مستويات قياسية. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف اليودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. اليوم بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيعي المستوى المغربي الفرنسي. تقرير أسماء الخياري.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وبهذه المناسبة أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين أعرب في ختام هذا اللقاء عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها اليوم، مما يعكس علاقة الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
4: وقعت وكالة بيت مال القدس الشريفة ذراعة تنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. تقرير لأسماء الخياري.
5: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: جويا اللحظة، أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوية لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية ما تم يونيو الماضي أزيد من 150,000 مسافرين. كان تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة. وأجرى الإعلان عن هذا الإنجاز من قبل رئيس مصلحة الإنارة العمومية بجماعة فاس هدف بنيس خلال لقاء نظم حول موضوع نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، وخصص لاستعراض أبرز أوراش تحديث بنيات تحتية حضرية. خارج الحدود، رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة رفعت الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجة الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيظ، مما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. الشأنية الثقافية اللحظة، اهتزت منصة مهرجان سامر ستايج المقامة في قلب سنترال بارك بمدينة نيويورك على إيقاعات الموسيقى المغربية التقليدية والمعاصرة في حدث فني غير مسبوق جعل من المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بالتكريم ضمن هذه التظاهرة الثقافية والموسيقية المرموقة. وبمناسبة الذكرى الأربعين لمهرجان سامر ستايج عاش جمهور نيويورك رحلة موسيقية عبر الأطلسي من خلال أمسية كبرى خصصت بالكامل للموسيقى المغربية وحملت شعار المغرب من الداخل إلى الدار البيضاء. في الورقة الرياضية، فاز النادي الملكي للفروسية دار السلام بجائزة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم الدور الإقصائي الثاني لبطولة المغرب للأندية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرص التي تنظمها الجامعات الملكية المغربية للفروسية.

0: إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
2: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
1: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكاردفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة.

0: و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
3: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
4: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
2: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج، من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
5: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد توازن نفسي ليتمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
2: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
6: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرا تطلعنا على باقي التفاصيل.
8: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
7: وفي نفس السياق تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي التفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
9: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
7: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس برباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
10: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبين شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
7: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين اللغتين في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
12: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
11: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كان يعني أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
12: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرضه شي عرس في الشعل في العشيه، خرج في شي نهار اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد اودلا دان سيغتان ديسيبل اون فادير اودلا دو 80 ديسيبل بوندون واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهاد الحالة. سيتادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو ايل بوف سونفلي ان تي بو، من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده الصفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تمبورير، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي فهاد الهضره، بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلو تار إلى أن كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا إما كيكون للأطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، أو لا ضعف مع الكبار، أو لا المهم إنسان مشى ليه السمع وصافي، يا با دو غوتور ناتشوريل أون فاتيغ.
13: نعم دكتورة، بالنسبة لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفة يعني من شباب أطفال؟
12: يصيب أي فئة من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخة، أكوز دو لا فييس لوغاي إلي أن تي بو فابل، فكيكون واحد نقص السمع. كيقدر يكون دو لا نيسونس، يقدر يكون في أي طور من طور نمو الإنسان. يا بليزيوغ تيب دو بيغت أوديتيف، وكيقدروا يصيبوا أن أمبورت كال مومون، بحال دابا أون بيغت دو كوندكسيون، الصوت غير ما كيوصلش الأذن الداخلية. اوكي كاين الطبل، كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
13: هذا نوع من انواع هذا كيقدر يكون
12: انا بوغت كلاج التهابات. اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بوغت كلاج، سورتو بحال دابا لي زوتي سيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريغ، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ميتنون لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
13: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
12: بريسك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان. ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
13: طيب دكتوره سميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
12: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لاموين الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في لاكوكلي، كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيليه اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا. كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا، وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا. فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه، كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين، شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا، ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ، صعيب عليه انه يركز، صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
13: طيب دكتوره ساميه، يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول، شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع؟
12: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت توت تيب، يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف. الى ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف، كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي افيك دي ديسبوزيتيف دو ليكستيريور كي فون ترانسميتر لو سون فير داك ليكترود، وليكترود الدور ديالو كيوصل الصوت لونير ديريكتومون، كنستيموليو لو نير ديريكتومون، سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
13: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس، دكتوره في علم السمعيات.
12: شكرا بزاف، ميرسي بوكو افو.
13: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تليل يونس شيخ.
5: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تليلي أسماء الخياري.
6: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي كيقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية. بحيث كيقضيوا الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية، إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها، هو فضاء مفتوح كيجتمع فيه الأطفال والشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذا الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف ما زال منتشر في شواطئنا رغم كل التحذيرات وكل حملات التوعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضر بالبيئة البحرية. كتجي مثلا أسرة على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء دياله، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هذه الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصه يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطافين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام بالسلوك الحضاري اللي كيحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقاو في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغبهم بعيد على عيون الأسرة، كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هذه السلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هذه السلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطافين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود في الإنقاذ. فالالتزام بالتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ. مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطافين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتخان وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي اليونس شيخ.
5: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
1: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم تتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج تشات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية، وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك شركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من

0: لتوفير 30,000 وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
4: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
5: نجينا من فرنسا وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو السنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
6: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
4: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
6: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح وهذا الخط عجيب، كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
7: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
4: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
8: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
9: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
10: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
8: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
11: كانت في حقيقة دورة مفيدة جداً.

0: كان فيها مجموعة من النواحي الدينية، حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي اللي تمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
1: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة، وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
5: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
4: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
6: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود، اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كتكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات، أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهذه الوليدات القدام.
4: هذه التظاهرات شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
3: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
7: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكورني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
9: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
8: وفي نفس السياق تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتخان وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تاليل يونس شيخ.
10: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
8: دائما مع دورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس برباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تليلي أسماء الخياري.
11: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية، تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
8: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين، الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك شركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
13: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
14: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
12: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على أربعة محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
15: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
16: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
17: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
12: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: عدد جديد من يوميات المونديال، وإياكم مستمعين الأوفياء، يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحسابها البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولي الإسباني الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف نهائي أمام نظيرة الإسبانية، وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الدياكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينيا. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسامة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته، ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائدي الفريق كيليان مبابي واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير التالي ليونس شيخ.
5: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
0: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم تتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج تشات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بقراءة في العناوين. بيسالا تسلط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال بالمغرب. وبطنجة تقديم تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول النسيج المقاولاتي بالجهة. ندوة بيجرسيف تؤكد على أهمية إرساء بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمنطقة المغاربية بيسالا شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. تصريح لشرف أحميمد المدير الإقليمي وممثل اليونسكو بالمنطقة المغاربية، لنستمع.
6: سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج.
1: بمدينة طنجة قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وخلال هذا اللقاء أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمل الإدريسي أن هذا التقرير يتميز باعتماده مقاربة ترابية تتيح قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي على مستوى مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة. وأضافت أن التحليل يبرز تفاوتات بين مختلف المجالات الترابية، حيث تؤكد عمالة طنجة أصيلة مكانتها كأهم قطب مقاولاتي، تحتضن نحو 72% من المقاولات وحوالي 85% من التمويلات البنكية. وخلال ندوة علمية بجرسيف أكد مشاركون على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أوفى في تصريح عبد الإله دوز المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بجرسيف لنتابع.
7: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
8: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو هي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
1: نهاية جولتنا الجهوية، نلتقي في موعد لاحق.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
4: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتثمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
5: We are here for the Mediterranean project.
6: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
3: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة
1: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
8: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
7: وفي نفس السياق تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتخان وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
0: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
7: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس برباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
9: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
7: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك شركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. تستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا، الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاته الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
4: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا

0: غدا غادي تبدا تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
1: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له. ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب فرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكورني يجدد التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
3: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
4: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
5: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
4: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس برباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
6: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك شركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: عدد جديد من يوميات المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء، يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحسابية البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل 4 فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولي الإسباني الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة
7: مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منه. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف نهائية أمام نظيرتها الإسبانية وعنوى على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الديكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاصة بالذكر متوسط الميدان أورليان تشواميني. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسامة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي التفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
5: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
0: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو الخبر من المصدر.
1: التكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو وتيبدا عبر ليكسبريسيون ديال الشخصيه ديالو، تكوين ديال الشخصيه ديالو، تكوين المهارات ديالو، تكوين لي هوبي ديالو، يعني صافي ديال شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء ليكسبريسيون تيداروا عبر رسم كما قلتي، تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح، تتكون الشخصيه ديالو في واحد لوكادرومون اللي تتكون بيان كادغ، يعني في الدار، كذلك في المعاهد، كذلك في توسكي اسباس ديال الكولتوريل.
6: بالنسبه للفن مهم بزاف، حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه، كتفرغ فيه الطاقه السلبيه ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تاكي كبروا تاكي فوت عليهم الحال شويه عاد كيف تيلقاو بلي عندهم موهبه، فهمتي؟ يعني كون اكتشفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
7: ك غران بير كيقولوا، فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ وكذلك يعني كاع المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال، انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
2: خبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن مجلس الدوما الغرفة السفلى للبرلمان الروسي مؤخرا عن مشروع قانون يحدد أول إطار قانوني وطني لتطوير ونشر واستخدام النماذج التأسيسية الكبرى للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية موسكو الرامية إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية. ويعرف مشروع القانون هذه النماذج على أنها برامج قادرة على تنفيذ مهام فكرية بمستوى يعادل أو يفوق قدرة الإنسان، وتشكل أساساً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويحدث القانون فئتين جديدتين من النماذج، هما النماذج التأسيسية الكبرى السيادية والنماذج التأسيسية الكبرى الوطنية. ويتعين أن يتم تطوير النماذج الأولى من قبل شخصية اعتبارية روسية، وأن تخضع لسيطرتها في جميع مراحلها، وأن تكون قابلة للاستنساخ تقنيا. كما ينص القانون على تدابير للدعم العمومي لفائدة مطوري هذه النماذج، الذين سيتمكنون من تدريب أنظمتهم انطلاقا من معطيات مساقة من أنظمة المعلومات الفيدرالية والإقليمية. وستحدد شروط الولوج إلى هذه المعطيات من طرف الحكومة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الأمن. كما يقر النص إلزامية وسم المحتويات الصوتية والسمعية البصرية المولدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على منصات الانترنت الكبرى وشبكات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500 ألف مستخدم يوميا ضمان الجدوى والتقنية لعملية وضع هذه الوسوم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
4: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
5: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
3: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على أربعة محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
6: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
7: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. أنا أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
8: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
3: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
9: دريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: دريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
9: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الدعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
11: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
10: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
12: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024 2022. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
10: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير التالي لأسماء الخياري.
13: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
10: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقد

0: فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
1: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
0: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكارديفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكارديفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
4: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع

0: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
1: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصطلحة من المبادرة إلى المأسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
2: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي ليتمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
1: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
7: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
6: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتخان وزيرة الجيوش وقدماء
5: المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تاليل يونس شيخ.
8: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
5: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس برباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تليلي أسماء الخياري.
9: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبين بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
6: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
11: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
10: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كان يعني أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
11: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شيفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرضه شي عرس في العشيه، خرج شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel, on va dire au-delà de 90 décibels pendant واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهاد الحاله، سيتادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو il peuvent s'enfler un petit peu من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد. كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده صفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تمبوريغ، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي في هذا بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلو تاغ، الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، اولا ضعف مع الكبار، اولا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتشورال اون فاتير.
10: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
11: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible فكيكون واحد نقص السمع، كيقدر يكون de la naissance، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de perte auditive وكيقدروا يصيبوا à n'importe quel moment، بحال دابا une perte de conduction، الصوت غير ما كيوصلش للاذن الداخليه. اوكي كاين الطبل، كاين لي زوس، كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
10: هذا نوع من انواع ديال ضعف السمع.
11: انا بوغت كلاج التهابات. اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بوغت كلاج، سورتو بحال دابا لي زوتي سيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريغ، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنو لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
10: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
11: خاصك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان. ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
10: طيب دكتوره ساميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
11: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الديغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لاموين، الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في لاكوكلي، كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيلي اكسترن، نشوفوا واش خدامين ولا لا. كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا. وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا. فنقدر نسمع ولا نقدر، ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه، كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين، شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا، وليني صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ، صعيب عليه انه يركز، صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
12: طيب دكتوره ساميه، يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول، شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع؟
11: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب، يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف. الا ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف، كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود، والالكترود الدور ديالو كيوصل صوت لونير ديريكتومون، كنستيموليو لونير ديريكتومون، سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
12: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس، دكتوره في علم السمعيات.
11: شكرا بزاف، ميرسي بوكو افو.
12: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي، والوفد المرافق له ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكورني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرا تطلعنا على باقي التفاصيل.
2: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة الخامس عشر للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي التفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
3: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
1: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
4: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
1: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي كيقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية، بحيث كيقضيو الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية. إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها، هو فضاء مفتوح كيجتمعوا فيه الأطفال والشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذه الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف مازال منتشر في شواطئنا رغم كل تحذيرات وكل حملات توعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضرب البيئة البحرية. كتجي مثلا أسرة على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء ديالو، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هاد الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصه يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطافين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام بالسلوك الحضاري اللي كيحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقاو في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغابهم بعيد على عيون الأسرة، كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هذه السلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هذه السلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطافين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود فرق الإنقاذ. فالالتزام بتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ. مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطافين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
0: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكورني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
2: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريس للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تليل يونس شيخ.
3: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024 2022. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
1: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
4: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
1: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. رئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا

0: لهذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع توجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
1: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
2: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يكون الطقس حارا بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسهول تادلة ورحامنة وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، كما يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة نوعا ما شمال الأطلس المتوسط وجنوب الأطلسين الكبير والصغير، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنطر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 و 31 درجة بالمنطقة الشرقية.

0: الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وولماس وغرب الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 21 و 26 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بكل من الجنوب الشرقي وجنوب الأطلس الكبير والسواحل الجنوبية وأقصى جنوب البلاد وسترتفع أو تنخفض بعض الشيء بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الأخبار المغربية ريم راديو
2: ريم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: وفي نفس السياق تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي ليونس شيخ.
5: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
0: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس، بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
6: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
7: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
6: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
8: والمؤتمر كيف ما العنوان دياله هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
6: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي. كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي، هذا ما أكدت عليه توصيات المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
10: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات شباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات الشغل والتشغيل عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
9: ودعت التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
11: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
9: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
12: نحن جينا من فرنسا وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله، مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو السنة وحنا كن يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
13: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباطوس، تقبلونا مزيان الحمد لله.
9: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
14: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب، كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
15: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
9: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026، تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد التأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس بالرباط تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير التالي ليونس شيخ.
5: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية سيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
3: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
16: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبين بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
3: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج تشات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
17: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
18: We are here for the Mediterranean project.
19: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
6: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مستضيف الدورة. كان الحلم ديالها هو التتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميتيه، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية وغات ربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجت بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم

ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
3: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
2: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
4: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها هي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو اللي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
2: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكورني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
6: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
5: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتخان وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم الخميس برباط تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي اليونس شيخ.
7: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن هذا الموقف وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
5: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس برباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
8: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبين بناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
5: وجهويا بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك شركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف وتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
5: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما

0: على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطة. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولا وتماسكا.
5: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
3: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
4: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. السيد لوكوغني يجدد تأكيد على الموقف الثابت لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وشركة أوبن إي آي الأمريكية تفشل في تسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل النشرة، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس برباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكوغني والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهام تدرى تطلعنا على باقي التفاصيل.
5: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكوغنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكوغنو أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
4: وفي نفس السياق، تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم الخميس بمقر هذه الإدارة السيدة كاترين فوتخان وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة الخامس عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. ومن جانبه، جدد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكوغني اليوم الخميس برباط تأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. نتابع باقي تفاصيل في تقرير تالي اليونس شيخ.
6: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن هذا الموقف، وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. وأكد من جهة أخرى أن فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، مشددا على وضوح الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليو 2020. 2024. وفي هذه الرسالة كان الرئيس الفرنسي قد أكد رسميا أنه يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. وقد عقدت أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب بفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
4: دائما مع الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل. وشدد السيد أخنوش على أن هذه الشراكة لم تعد ترتكز فقط على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ولكنها تندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح وثقة متجددة وطموح مشترك لتقديم أجوبة عن التحديات الكبرى لعصرنا. وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس اليوم اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة. نستمع لتقرير تالي لأسماء الخياري.
3: وقع الاتفاقيتين عن وكالة بيت مال القدس الشريف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي وعن الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا رئيستها خلود الدجاني. وتستهدف الاتفاقية الأولى الممتدة على مدى 24 شهرا تمكين ما بين 35 و45 شابا وشابة من ذوي التحديات البصرية في محافظة القدس بحيث لا تقل نسبة الإناث بينهم عن 50%. ويهدف المشروع تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر إنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني وتقديم برامج متخصصة وتوفير فرص تدريب عملي وتشغيل تجريبي ودعم إطلاق مشاريعهم الصغيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وأنشطة مجتمعية للأسر تبرز قدراتهم المتميزة في المجتمع. وفي إطار الاتفاقية الثانية تدعم وكالة بيت مال القدس الشريف تطوير تطبيق جالب، وهو منصة رقمية صوتية ناطقة تتيح للمكفوفين في القدس وفلسطين الاستفادة من محتويات تعليمية وثقافية وأكاديمية ومحاضرات للدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح المنصة للمستفيدين أنفسهم المساهمة المباشرة في إنتاج المواد الصوتية وتسجيلها، ويسعى هذا المشروع لإنتاج وتوثيق نحو 400 مادة صوتية متنوعة وبناء شراكات قوية مع الجامعات والمراكز الثقافية ومؤسسات التدريب المهني وتطوير مركز المصادر والتحول الرقمي لضمان استدامة هذه الخدمة وإتاحتها مجانا.
4: وجهويا، بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بيتاونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فاقت 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. وتظهر المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. وفي ذات السياق ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد اليوم الخميس بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. ويأتي هذا المنتدى المنظم تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها القطاع وما تفرضه من ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحسين آليات التمويل وتسريع وتيرة الرقمنة للارتقاء بخدمات النقل السياحي وتعزيز تنافسيته. خسرت شركة أوبن إي آي الملكة لبرنامج شات جي بي تي أمس الأربعاء استنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيلها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعة في اللغة الإنجليزية هما Open و AI يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركة التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. رفعت موجات الحر المتتالية التي تجتاح القارة الأوروبية منذ فترة طويلة الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي إلى مستويات قياسية، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض وتقلب مسار تراجع الاستهلاك الذي أعقب أزمة الطاقة سنة 2022 إلى النقيض تماما. وأدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة إلى إجهاد شديد لشبكات الطاقة في مختلف أنحاء أوروبا نتيجة الزيادة الحادة في الإقبال على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد لمواجهة القيض، ما دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تخصيص 100 مليون أورو لتوفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول شهر غشت المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
8: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي تخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم أنهم يتأقلموا مع هاد المتغيرات.
9: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دونك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي ريان تيقول لك هذا مهم. حنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول له يلاه سير.
7: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة، في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط. أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
8: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
10: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
12: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
11: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
13: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنبعدوا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
11: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس أعلنت سنت كوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنت كوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
14: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
2: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي تخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم أنهم يتأقلموا مع هاد المتغيرات.
3: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دوك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي غان تيقول لك هذا مهم. حنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول لها يلاه سير.
1: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية، لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور، تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
4: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
7: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
8: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
6: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
9: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
10: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس
7: على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
10: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة، لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي. هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
3: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات شباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات، الشغل والتشغيل، عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
2: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
4: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة، الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
2: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
6: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
7: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
6: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
8: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو، هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة إنسانية.
6: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
1: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم.
9: للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
10: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس، أعلنت سنتكوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء، أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
0: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بقراءة في العناوين. بيسالا تسلط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال بالمغرب. وبطنجة تقديم تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول النسيج المقاولاتي بالجهة. ندوة بيجرسيف تؤكد على أهمية إرساء بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمنطقة المغاربية بيسالا شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. تصريح لشرف أحمي مدى المدير الإقليمي وممثل اليونسكو بالمنطقة المغاربية، لنستمع.
13: سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين. هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج.
12: بمدينة طنجة قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وخلال هذا اللقاء أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمل الإدريسي أن هذا التقرير يتميز باعتماده مقاربة ترابية تتيح قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي على مستوى مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة. وأضافت أن التحليل يبرز تفاوتات بين مختلف المجالات الترابية، حيث تؤكد عمالة طنجة أصيلة مكانتها كأهم قطب مقاولاتي، إذ تحتضن نحو 72% من المقاولات وحوالي 85% من التمويلات البنكية. وخلال ندوة علمية بجرسيف أكد مشاركون على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أوفى في تصريح عبد الإله دوز المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بجرسيف لنتابع.
14: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
15: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو اللي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
12: نهاية جولتنا الجهوية، نلتقي في موعد لاحق.
9: الخبر من المصدر.
16: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
17: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
18: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
16: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
19: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي اللي تمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
16: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
10: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج، بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
20: اليوم الطبيعه ديال الموضوع ديال الشباب فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانه اللي كتعرفها مدينه تطوان في البحر الابيض المتوسط وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدوله المغربيه والمملكه المغربيه في هذا السياق.
21: We are here for the Mediterranean project.
13: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
2: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
22: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
24: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. تستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف بيانات صادرة عن شبكة يورومومو الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نعم، نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاتها الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد، الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

0: هيئات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
1: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
0: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. ميناء الحسيبة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
3: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية، والحمد لله مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة، وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
4: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط، واستقبلونا مزيان الحمد لله.
1: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
5: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب، كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين، وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
6: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
1: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: بقرصيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات

0: الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
1: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
0: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
2: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود، اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كيكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات، أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
0: هذه التظاهرة شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
7: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
6: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
8: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
6: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: مسائياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مستضيفة الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف ليميتي، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأصوات الإضافية وغات ربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعاليات مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج، بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
6: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين، ما بين الخبراء، ما بين المبدعين، لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتثمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
7: We are here for the Mediterranean project.
8: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
5: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سمية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
11: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك. بداية دكتورة سمية، شنو كان يعني أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
11: ضعف السمع المؤقت temporary threshold shift TTS هو